0: بمشي
1: تزيد الإيقاع لأفكاري بمشي تزيد الإيقاع لأفكاري تنظف راسي قبل ما أوصل داري.